شمان مغبب نئمتن خبيبش لامن اللوخن مشمويت عمان البرسقالة آشورايا بتعليقاتوخن اللي خاطت اتصير بطبقاتها اف ام البرسقالة خا اشقد لملي لمن هي خبا قثرانة بني امتن خبيبة بمطالبة واتوخن كل يوم الشبتة من صاد اتصى قدمتها لصاد خدت سر قدمتها من داهم ديتا مديت لندن انتاري قطرة كندا من باصوبة اللاي من راديو وسترن 94.9 اف ام البته مني أنا ألفت بنيامين هذا الزيم يقرط ملسينان هذا الزيم يقرط ديان بيو بد مقروخ روخون خورزت إديو البته بسي مرابا آم يقرى هوزي مارينو البته قد بوقد لقاتا موجا غراسياس وهذا الزيم مغبا شمانة بيخ أمرخ روخون قد وابسايت ديان ليلة بلاخا البته اتلنخا أسقابت وابسايت لخا قدا قنطرون ات اختمرت راديو وسترن قاعد اخزي اهلنا ليلة بلاخة ماستون شميتون للراديو هالبات نتلوخان جو اختمرت اطنبيلة ديوخون ماستون شميتون نتلوخان راديو بيتا ماستون شميتون هالبات الاطشي اربا طبالصة اف ام هالبات مخبرياتوخن رابع نقيت القاتن مخبرنا من يعني تلفون ديان ايلي خمشخة اطشا اشتا اشتا خاطلا اشتا سيبر سيبر أراد أن بايدن كتبه نقاطاً كتبه مقاطن الأمتي خاء أتحاتمل دا كام هاجيته إلى UMTY نومر خاء أتحاتمل دا كام أراد أن مدر ما سنتبقيتن أمان اللي أختمرت فيسبوك هل بات الملسة يونانو إنها أراد أن ألفرد بن يامن وهراد أن مدر الأسريان راديو أوف كندا البته یوبین قاتوخن البته زمریات پریشه پریشه من دا خورزن شوعایا البته قا شبت ورا شقیل خو خام من یخته او البته من دانا دانا شغل من یخته البته سبب اتلان اختمرت شولان من دیان ماس خو دخلو قایم شبتا ایجا قاد غزه شغل خدا من یخته بن دانا لدانا او قادخ بمان قاتوخون مغبان شمانة شبت دورة لخوة لخا إنا داخل تيلا ديو يوما همزوما وقاتوخون بقى لخايا الهاوة من دا برسقالة آشورايا مدين قاتوخون قد تهدية متخلوخون زمريات شابيرة فراس يونان توما جليانا هلن آيزك هرادغز نينوس وشانا شميمل دا زمرتت فارس يونان فراس يونان فراس يونادم you're listening to the Assyrian Radio of Canada broadcasting from Radio Western from 94.9 FM stay tuned

شمانا مغبي بني أمتن خبيبة بشمايتون أمان بقال خايا الهاوان برسقالة آشوراية من دائم ديتا مديد لندن أنتاريو جو أطرت كندا من بأصوبة اللاية من راديو وسترن 94.9 FM ألبت مغبي شمانا متين قاتوخ من زمريات شابير من زمريات هديل توما سيزار نهلي الفاتن شابو هم لازر توني جابريال مرنا إيشو جورج هم ألبرت منصور جونيتا آشر وأوخ زمار تخارت إيوا فوات أمانوال من تورنتو أدب تعزد زمار تلخمت من زماريات ألبرت رول تمرس هلبت زمارتا من شيت ألبو تصمو شوي خمشة هلبت هراد زمدر بمارق ميقورتا لودا وأبيونا أو يتنبسني مرابقة مخبريات أخن وهما شخص أخن مخبريتنا نشميتون أمان وهراد زي مدر شمانا مغبة هلبت أن دينا كماش نبش ماي أمان أو يتنبسني مرابة وطنات خمنتا من أخن هماشا هذه بتاتا دازمرت لأخمتا من زمريات ألبرت رول

امتن خبيبه بشمعت هنا امن البسقاله عشرايا مخم دام دي تمديد لندن اونتاريو اطراف كندا من صوبه الله من راديو وسترن 94.9 اف ام قامت خطره ساتوين انا ماخن وهم شبت اوخ ماخن قد دانات خينه هل بت شبت تيلا بتايا بت ادخل قد فاذرز داي يوم بابا هل بات كلوز مريعة ديان بتقاوي بتبابا بتليه بي مريعة لها مغبا شمانة بتقاوي لخن خا يوما باسيما هل بات قمتر رابا باسمتلا اني معنى وهراد غزي اوي كنجو سلامتوتا وخي باسيما مني انا الفرد بن يامن هراد غزي من يقورتا ملسة يونان وهراد غزي من يقورتا ديان بيو بشوغلهم بشينا بتبقى موخن قا شبت التيلة بيتايا بمارقاتوخن بوشن بشينا. You are listening to the Assyrian Radio of Canada, broadcasting from Radio Western from 94.9 FM.

0: فاهم الحنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: انا؟
0: ايوه
1: انا.
0: انت ما حاجة سبحان الله، انسان ومسلم.